ودني خمن اثسوز لي ثمن وين ثنول مازال يشفى اثمغار ثيدي يقيمن بركان يمطاون مثل جناس بغانا كان همي ذا شيد يقيمن راوي وكثن غثن ولا ذا رقاز سيستقلا أفراق نذقي تورارن أسا ذا نجل سيسفورن أهضر غاس أثن وشدينا

ناسي أكوني اللي سرمي غدي ظهور نتحير ثنرد سوكي نبو من وخري لوهي نبوي ذاك خسم وندلن ولا تنازخ ثنيني نوارا غسد كرن أفضل تركو ذلق سابي.

شحال يرقزنا تصفان صغي ما زند نكسيثن أمشار غيبر وفشال أمشار نقبل زكان من خلي هو بالتمثال عذاور غزقال هرا أكن دنرثي الشتلا زال نحلس نبدل السيران.